أني دبرني الله على سوا كان هيتعب يتكم أتكي بابا بانيا لين كانيا نغطويا سلانسي Baba mba ane buku tushi koya Koda wuna kari Jara kama angari Mwake mwodi chedo Nasara nunaka Mwake mwodi chedo Mwake mwodi chedo Moke modi sedo Soni kon naga Sambu kuda tuke se kone batin tanyo kinga sambu Matikitu ke te kone hontanyo kinga I was on the duty to ribbon now, Wendy.

مرنا من هنا تغيلي سعرة. كايلي رمي غنو هانتا نيونكينا. مينا تباندي رمي غنو هانتا نيونكينا. Oh, no.